لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار.